0: ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ናይ ልምዕለት 11 ሰነ 2026 ዓመተ ምሕረት መደብ ፈነወና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት የመንበር 14 ክሳብ ዕለት 12 ሰነ ናይ ዘካይድዎ ዘሎ ሃዋርያዊ ዑደት ኣብ ናይ ዕለት 10 ሰነ ውዕሎ ዘተኮረ ከም ዝኸውን ኣቐዲምና ንሕብር። ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ክሳብ ፍጻሚ መደብናም ፅንሐኩም ምሳና ክትገብሩ ካብ ዜና ቫቲካን ኣሰናዳት መደብ ቋንቋ ትግሪና ካባይ ካብ ስምዖንን ኣባ ተወለነ ንዕድም ሰላምታና ይብፅሐኩም እናበልና ናብ ናይ ሎሚ መደብ ፈነወና ሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብ ቤት ማሕቡስ ብራያንስ ቀዳማይ ኣብ ዝገበሮ ዑደት ንእሱራት ጌጋታት ሂወት ንማንነት ሓደ ሰብ ከምዘይገልፅ ብምዝኽኻር ጎይታ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝገበርናዮ ፅቡቑ ንክፉኡን ዝበልፅ ፍቕሩ ካብ ምርኣይ ከቶ ከምዘየቋርፅ እየኩልሑ ንነፍሲ ወከፍኩም ኣምላኽ ልክዕ ከም ዘለኹምዎ የፍቅረኩም እዩ። ግን ከዓ ዝያዳ ዝሓሽኩም ክትኮኑ ድማ ይሓልመኩም። ጎይታ ንኩላትና ከም ብሓድሽ ክንጅ ጅምር ይፈቅደልና እዩ። ምኽንያቱ ሰብ ምዃንን ክርስቲያን ምዃንን ማለት ፍፂምና ዘይንጋገ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኣብ ምልዋጥ ንስሓ ምቕራም ልክዕ ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ምትዕራቕን ይቕረናይ ምግባርን ክክእለት ምዕባይ ማለት እዩ። እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ዘሰኒየናን ዘፅናዓናን ሓቂ እዩ። ቅዱስ ኣቦና ንዚ ዝበሉ ዕለት 10 ሰነ ቅድሚ ፍቕ መዓልቲ ኣብ ማእከል ቤት ማሕቡስ ብራያንስ ምብዛሕ ኣካይዶም ምስ እሱራት ተራኺቦም ኣብ ዝለገሶ ቃለ ምዕዳን እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዘስምዖም መደረ እቲ ምሕረት ዝመልኦ ፍቕሩ ኩሉ ግዜ ካብቲ ዝገበርናዮ ብፅቡቕ ይኹን ብሕማቕ ከም ዝበልፅ ብምዝኽኻር ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተፈጥረን ዝተፋቅረኒ ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣጠማምታው ካባና ክመልስ ዝገብር ኩነታት ፈፂሙ እያሎን እንክብሉ ብኣፅንዖት ከም ዘስመሩሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ነፍስ ወከፍ ወዲ ሰብ ብእግዚኣብሔር ፍቓድ ዝተፈጥረን ዝተፋቅረን ብምዃኑ ጥራይ ብቑዕ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣጠማምታዊ ካባና ክመልስ ዝገብር ኩነታት ፈፂሙ የለን እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ብፍላይ ነቶም ካብ ዝፈትዎም ሰባት ርሒቆም ናይ ምህላው ጾር ተሰኪሞም ዘለውን ብሰንኪ ህሉ ኩነታቶም ዝሳቀይ ዘለውን ዝምልከት ምዃኑ ብምምልካት ትሕት ዝበልካ ኮይኑ ክስማዓካን ክትቕፅል ዘይግባኣካ ኮይኑ ክስማዓካን ዝድረኽ ፈተናታት ከጋጥምን ከሎ ናብቲ ንኩሉ ሰብ ፍቕሩን ቅርበትን ካብ ምርኣይ ዘይቋርፅ ኣምላኽ ኣዕንትኹም ኣልዕሉ ከም ዝበሉ ዜና ቫቲካን ሓቢሩ። ጭንቀትን ጓህን ንገለ ህሞታት ጉዕዞኻ ዝሕብር እኳ እንተኾነ ጌጋታት ህወት ንመንነት ሓደ ሰብ ከም ዘይገልፆ ኣይትረስዑ። ቅዱስ ኣጎስቲኖስ ኣብ ኑዛዜታት ዘርእስቱ መንፈሳዊ ሰነዳቱ ጎይታ ናይ ህወት ጉዕዞኡ ንምሳና ክካፈል ከም ዝመፅ ብምዝኽኻር ብዛዕባ እዚ እዩ ዝዛረብ። ኣብ መለኮታዊ ፀጋ ተኣሚንና ብኣኡ ክንምራሕን ክንልወጥን እንተፈቂድና ሕሉፍ ንመፃኢ ከመይ ገይሩ ከም ዘይኹንን እንታይ ደኣ ከምቲ ዓብ ቅዱስ ዝበሎ ኣብ ህወትና ዝቕፅል ውሳኔታትናን ምርጫታትናን ናይ ምቕያር ተኽእሎ እዩ ዘቕርበልና። በዚ ድማ ንጎይታ ኣብ ልቦም ቦታ ክገብሩን ገፁ ክደልዩን ዓዲሞም ፍቕሩ ክመርሓና ንፍቀደሉ። ኣብቲ ብቐፃሊ ተስፋ ክንገብር ዝዕድመና ንጣበቕ። ምኽንያቱ ንሱ ዝኾነ ኣካላዊ ዕንቅፋት ከይበፅሓና ክዓግተና ዘይክእል ድንቂ ኣድማስ የርእየና እዩ እንክብሉ ኣረጋጊፆም ሎሚ እውን ጎይታ ኣብ መንጎና ከም ዝነብር ንክንፈልጥ ይሕግዘና። ብዕምቀት ንሕልናና ይዛረበ ከም ዘሎ ድማ ከም ዘስተብሃሉ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ። ዕድል ክንህቦ ጥራይ እዩ ዝፅበእ ዘሎ። በዚ ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን ሕልሚ ኣምላኽ ክትሓልሙን ከም ሓድሽ ከጀምረናን ክትፈቅድሉ እዕድመኩም ኣለኹ እንክብሉ በዚ ዘፀናና ቃል ዝንቶም እሱራት ብፍሉይ መገዲ ንኣዳኣዊ ኣማላድነት ኣድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣወኪፎም ሆርዮ ብራኬ ብምሃብ ዝለገስዎ ቃለ ምዕዳን ከም ዝዛዘሙ ዜና ቫቲካን ኣፍሊጡ።
1: ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ሊዮን መበል 14 ኣብቲ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ምስ ኣገልግልቲ ማሕበራት ግብረ ሰናይን ድሕንነትን ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ንሓደ ንእሽቶ ቆልዓ ብዛዕባ ስቓይን ይቕረ ምባልን ትርጉም ህይወትን ዘቕረበሎም ሕቶታት መልሲ ሂቦም። ንክርስትያን ምእመናን ድማ ሓቀይና ልግሲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወዲ ሰብ ንክርስቶስ ኣፍልጦ ብምሃብ ከም ዝጅምር ኣዘኻኽርዎም። حدا قلعا بزعبا هيواتن سقاين يقرام ببالن مدبات عملاخن زقربو حطوتات تمال الربع دحر قطري عبتر ساليك انا باباسات ليون مبل عصر تربعته عب بارسيلونا ناي زركب معكل ناي قبرسن ناي عقل قلوتات بتخرستيان عقل قلتي عب زكايدو بحطة وركب نخزر عربو من قد خفت اللوم قدوس عبونا عب حامشيت معالتنا يتزكايدو وزلو هواريو عدتنا بهاجر اسبانيا مس محبرات قبرسن ناين دحننتن عب بتخرستيان دبر قدوس عقوستينوس عب التراخب الأوان ناتي رينزوزو سمو ودش دشتا عامد كل عاز صحاف اللوم دبداب بي قدم ملس محابوم ندخاتاتن أرقاويانن سدتيناتاتن أم قلقال زساتفو زلو سبات زهابو ومسكرنات ونسمعو رساليك أنا باباسات كاتسيلوم نتوم عبزورياهم تأكيبهم زنبرو محبرسب زلو ومسقانا مفقرن نمقلاص حانسا دوبلو عبزب حقي عبقزاي كم زلوخو خوينيو زسمعان زلو دمابلو رساليك أنا باباسات وسيخوم بيتا خرستيان قدوس أغوستينوس كم ود قدوس أغوستينوس متن نقدوس النتوم فلو ياقد داسنت كم زلو وقافلو توقوان تهابلو نلعلي أربعة عمت زسانح بحطة وتمكرو أموين أكافلووم قدوس النتوم تذكرو أمن كغلصو نمجمر تاقيزي نابزا بيتا خرستيان زياز متساكو بشحنت شعات تميتن سمانيان أربعة نيوز نبرا يبلو كاب رومانا ميلانو بمريت الناتقو عاسكو خلقو عب بارسيلونا عبزي بيتا خرستيان قدوس أغوستينو سالامو كبت صحبالكو انتخونا قن عب تقيزيتي تعاتس ايوزنا بره لومقن عب زقوبا ايزي كفوت مخوانو قلسو عباو بمركابوم دما حاقوسوم قلسو عبالات محبر قدوس أغوستينوس عبزي زنبرون ناملاخ زودسون بز بيتا خرستيانن محبراوي اقل قلوتون عبيلوم مس محبرة سبز خبابي زلووم تساتفون اقل قلوتون زرخبو بزوحات سبات زلووا بيتا خرستيان مركاب كساب كنداي بحزب بالكونيو بحاكي نخلقاتكم مسقناكم كبلوون ادناقوتوم قلوتولوم حدا كابتي هزان رينزو نرئسالي كان باباسات زقرب اللوم حطوتات بمتقاس دما بزعبا كعسو اقرم منبارو قلتو قدوس النتوم تصوتا تينس زفتو سبورتينا مخوانو مكوا انتا تأمنو بزعباتي ابها قربيرو زحلفو عمتات بحاقوس مسكرو عباو دما عبت خبابي مسزركبو قجلتات كعسو اقري يكتاتلون مستمهارو زراك نتويني تصوتو منبارو ازن تولوم نيشتو سبورت نخلو سب صبق يود ما بلو تعنانا ابا كالاتنا امرونا نفسنان كن عقبلو نخيل من قدتات كننا ديالنا كبلو انتلابو نصبحيتو وانچ عالم كجمر مخانو بمزكار دما رسالي كان باباسات نقعسو اغري كم حدا مسالينا هيوات تقيسوم استنتنو هيوات نبيننا نمعوات نقبرو قرد ما يكونتن دما بلو كم نايس اوتا غانتايا كبلوين ازخاخرو اتا ازيو تفوو زلوو تصاواتوين انتخونه نخالوت مستاف انتا ابيه امو داتو كم زفشل بمقلاص نابتو ماباوز ترخبو ولنتيناتاتن اقلقل تقبرسن ناين بمتكاس نزي ناي متحببارن اقلقلوتن منفس لزن صبارقو امسقنووم حادة سب كخوب كخووني خيليو نتاقو عصو ناب كالوت انتا زيحليفو واقنا كالوت ناب تصاواتا كاعتو اي فقدلونيوم منالباتوين كتفئي خيليو بلو حسان رينزو عم ملختو رسالي كان باباسات عب نقسنتهم رسالي كان باباسات نمخوان حلم نيروهم انتخوينوين كفلت حتتهم بزعباز حسيبه اي فلتنية كمو يلوين اي فلتن دحربي لهم كدوس عبونا فشيخ النابلو اتزذكروم نقر انتهاليو هيواتهم ناملاخ نمو فايز نبروم ناي مجمر تابه مخوانو قلسو كاب كل عنات ايات حيزة هيواتين ناملاخ كوفي بهجي يسمعان نيرويو دمابلو كاس بقاس ترايو ناب كهنتن ناب سرعات من كسنا أغوستينو ساويان زمن رحمن قد زرخبكو خبلوين عملكتو نفس وكف قلعا حلم عملاخيو نسخاوين رينزو حلم عملاخيقا بمبال هزانات أعروخ يسوسكو خونو زدليون تخوينو من نقزارسوم زيادة قد سنت زلو وحطو كحطو حسابات أقربو مسي يسوس زلونا عركنت حاقوس يمتعالنا حرايو تعالنا نتي أملاخ ننفس وكفنا زدال والناس وعن من قدن باب درجة نخنفلت دما يحقزنا يكبلو دما مسكرو اتهسان رينزو زقربو ازيو بدهزخون حطو دما بزعبا سقاين اتنقاليوم سبات زقوان فوم حما اكونتاتن سلامنتايو زبليو زنبره رسالي كان باباسات ليون حادك الليل ملسي خمزي بلو افلوتو حابلو بزعبا هيوات كريستوس كحاسبو خلو قويتانان مدحانينان يسوس كريستوس سنة يقبر كم زنبرن قناخه كم التنسقن كم التخوننن كم التسقلن ونعمل كتو اتزان تاقن بزايب كعند ما بلو ابسال سيتم عالت تنسيقو نيكاين موتن سعره كبلو ونمسكرو رسالیکان پاپاسات کم زغالت و نخرستیان ممنان سقای نایمو داتاک آل ایکونن مکرا کوانت هلو املاخ نو لحده کابدکو فتیمو ای حدگونیو بمبال نتام با او بمامان زنبرو سبات کرستوس آب کل فتنام ساعت اتام کم زخیدن کاب کل سقاین حزنن نلعلی زلالما و حاجوس کم زدال ولوم کت آمامنو اتباب عوام کل حتوتات رینزو دم ما بزعباب به حقوتاتن انو حقوتاتن زملکاتی یوز نبره کدوسن تام دم ما بینم کترفویه بلامن بلو تام ولدی نسرح کوفرو خلو ندک دکام زکن آخنون امنتن فقرن سنمگبراوی سنسرعتن نمنسیات ولدو بهدات زم حلالفو معلیا زی بلام به حقوتاتن انو حقوتاتن تقیسام دم ما نادوام سموان محداغن آبهیوت شماغلیتاتن ارگاویانن نبور کخون عین فکد زی عزیز حزن نگری بمبال رسالی کن با پسات نای مکن خان حلاف النت کاب صدرابیت نل علی زرگهن نفس و کف کرس عزیق ال بعد مزدف اسب ون کم ز تقال الجلس او رسالی کن با پسات بزعبای قریتا نزق ربلم حتی ملسی انکه بودم ما کریستیان ممنان شوعت جزی سبع یقرق بلو کم زل وام زجلس تمرت قویتانان مدحنان یسوس کریستوس ذکیرم وسی خم دم ما یقرم بال کبهالن کلو کنوع ویجام بال مالت ایکونن بلو عصب بیلامون یقرتا سلین لب دک سبات نخی قطعات رو یعکتو نام محواین سلام دم ما منگدی خفت یقرق کنبلن کلونا نتی نتام زسقلو یقرز بلام یسوس عبنتو تختیلنا نعاوین عن مسل دم ما بلو رسالیکان و پاسات اسیبم عبتلو خوانایتن عبد برک دوس اگوستینوس تا خبا محبرات گبرسنای اقلبو بمقبار سلطی اگل گلوتام امسگن وام عب منفس عونت دوس اگوستینوس تمرکیسام کریستیانوی هیوت بسب او صعر زیکونس بس اگا خمز جمر از خاخر وام رسالیکان و پاسات لیون کسیلم کریستیان مخوان لعل خلو وهبت اگا یبلو کابزت اگازی نخالوت نایم فکارن نتومز ساقیون خرستوس افلت او نایم هابن حلافنت کم زمن چوون گلزو. حدا کرستیان حیاواین لوهن ترای زی کونس روح روح کخوون نعایت عامن نبزی بالفقری کموون سننای کالوت کدلیال لوو. کدوس ابونا وسیخوم نتی عملا سبخاتات بارسلونا زکایر زلو اگل گلوت گبر سننای نادوو. اتی نای بیت خرستیان اگل گلوتات بفلای دما ابتی حبرت اسب مبزحتو گزی نقدسنان سباو کبرن زرس عالو زمسل زلو اوان حصوص مخانو اگلوحو. از کبر دک سبات زی اب هابتی کئلت وی محبراو درجه زی کونس نفس و کفس بملک عملاخ کم تفترن باو کم زفکرن کب مخانو تل علیو کبلو آتری رو مسکرو. وسی خوم دما سباوی اکال ما اکل اگل گلوتات بیت خرستیانیو بلو. رسالیکان با پسات اگر دست نت سگاون کساون حجزات افلت آقان تهابلو اتوم عبد خنتن تنت سلون زنبرو منفساوی اصل نیوت کم زد لیام ون دگیمام گلزو سگاو حجزن سنم جبراو دگفن ترایزی کنس عملخ ارکنتو برختو کالو مستیراتو کم ون منجد عبتن بسلتن به امنت ید لیامیو بلو رسالیکان با پسات لیون آم دم دم تا مستوم سلطی آب او نخمس گنو اتصاعت فوبزوحات سبات نایمس گانان سلام تانک علت بملوات نتوم سرحتای ناتات گبرسنای مسکهناتوم حبیرم تلوخام کقصلو اتباب عوام امونات مسخاخر کریستیان او تصفا کخونن باقل گلوتوم فتحن سلامن منگست عملخ کقلصو تمحصن وام
0: رسالیکان پاپاسات لیون مبل عصر تربعته اب سپاینام زرکب گدام انو نقدست دنگل ماریام زمون تو سرات مریحم بحبر صرت مغزره کم زراغمون مؤمنان دنما وطرون نتی محرتن ارکن حقن لوحاتن زرعینا کم اون ابک آلاتنان ارعایانان تحبیو زلو عمزا نبزك على كريستوس كتمتو كمزة عدمو زينا فاتيكان أفليتو ربوحو علت عصر تسنة أبقدا منو نقدس تدنجل مريم زمون تسيرات كابي بارتشلونا أستاد حادث عد بمكينا رحقو أبزيرك بقدا رسالي كان باباسات ليون لما بل عصر تربعته كدس تدنجل مريم كمي جيرانا بتفقور نتي أبلبنا كنبر زخ العمزة كفتحو زخ الكريستوس كم التاملكت مريحون بحبار لحلزو أقربو صلتو مغصري أبزيلا قسوك على عم رمضان أغليهم نماريام نجست السلام نقولك على تبحاور مفرد حميتان تسلمان كن كحد كتمهرنا نحتتا أبو وش تصدرنا أبو مانجو فتوتي أبو سراح أبو محبر ومن رخبتات أبو بوليتيكا وخطعاتن أبو كريستيانو محبر سباتن أون تسلقي نتصفان سلامن بوتام انتخهب فقري كن حب حبان كان مع عبلان أخبيرنا خنرئع نمهار كم زبالو زينا فاتيكان حبيرو اتقادام اب تزوبا اقداس منفسهم معكل زخونة اب مبال اصر تخل التزمن دما مثلي اتحلو قدستي كاتالونيا زخونة تادينا قدستي دنقل مريم زي مونتسيرات زي حز ايو اب اتفلالي تاريخا وانات با اتفلالي ملك سنه انتزق امو كوينو غلا خابت انتو كفالات اتقادام كعا كاب مبال اصر تخل التزمن اتحيزو زنبرة كوينو ببنديك تاب يعني فلسطزم محادر اب كل التشعن سران حموشتان عمت محرد صخر مبال شح عمت مسراتا او كم زخبار زي حبر زينا فاتيكان اصعيبو رسالي كان باباسات الليون مبال عصر تربعته نابت قدام مسبت حنتم اب اصدى بيتا كريستيان تاكيبهم زنبرو مأمنان سلامتا كم تلواوتون دحريقو ناب بيتا كريستيان قدمو مقتاوهم بناي سنت فيليو دي لوبريغات باباس خافير غوميز غارسيا كومون اب منيته قدام مونتسيرات ابا مانيل غاش اي هوريوس اكبا بالعمستا قبر اللومن استاتشو عتشو حسابات ابتيني تقدام بازيليكان اب واتس اي اتكبابي بازيليكا كم اتساعد فوز حبر زينا فاتيكان اصعبو اب ادمار سريكان باباسات مسكال تساليمو من مؤمنان ماي تصولوت نتسيقوم اب فيتي قدوس قربان حاتير نايقل تصولوت قريبا ممساب قعو كاب باباس خابير غوميز غارسيان كاب اب منيت هوريوس نانقو الحان مزع كومو مدارة مستسامعة تصولوت مقصرة كمزوما روحو أفليتو رسالي كان باباسات ليون مبل عصر تربعته نحري تصولوت مقصرة عبز اسمعو السبكات نخلوم اتوم ابتي بوتا زنبرو مؤمنان زقبرلوم اقباب العمس جينوم اب اقرق بستماريام زمون تسارات مزيقوم كلو نقراتهم دمان احليفهم كهبون اقل قلوت اتخطال قدس بيتروسن بيتا كريستيانن اب فتحن سلامن اتتشدر زل عالم اتقبرو طل اخو حقوسات اياتهم عدى املاخ قدس تماريام زي مونتسيرات اب ملو زمنات زتتزرقح معليا زي بلوزان تاتا توفيو الناتن مسقانان تسفن كنقرانا يخل بيلوم قدس ترينجل ماريام كمي جيران اي حدس بزخابر سمعته كم التبرابرن نابع عميق من الوقت كم اتدرخنان اسميروم كم مسكدوس إغناتيو زلويولا ابقدام مونتسيرات نحنتي ليت بسقلوت دحر محلافو ناي فرسينا قلتمو كورد كم زوصان زاكيروم نزبز ملكات نماريام نخرستوسن فقرون كنسعب زهبتنا عدم تقبلنا زبلنا نكبر انكبلو التبابعهم زن أبك أنا زغليلا مريم زتزاربت الكالات نخرستيانوي نابرا حقينا ممرحي زحازا إيان مخنياتو مريم ناب كريستوس مرحنا ندمتو كنسمع كالو كنزازن نخنلواتن كنفكرن تمخرنا مريم زبلكم كلو قبرو كتب لنا انكولا نتزت عارق قلبنا نتمرتو انجل كنكفتو تعدمنا كم زبلو زينا فاتيكان أفليتو رسالك أنا باباسات إياسوس ناي محرتنا عرقي حقنا لو حتى المجد يرئينا انكبلو عصنيعهم بفلاي أبك أدمي اتي أب عالمنا زمدنا تاتنا كنا برزق القرج بزملكات إياسوس نتي أبك علاتنا تحساسبانا كحب حب الزقائل عمد سيك على زوارد نقفتا زتف وقزاتا زفل علي عمد سن كله اتي حبو عمد مبزحتي وقزي كم حدا عينة عدك جيرو كشفن يخيل ايو ازدما نقصلنا نفرحنا نتي بسنكي زي فتح مكران نمكلخال انتكاملو ايو ابا قدمي اتن اياسوس كم ردع زيب اللو هزان اب حقفا زعرفت تسكي ما نحد عدنا كنفاقر التعدمنا اننا قدس ترنجل مريم زمون تسير لومي اتي ببقرب لبنا زاترر عدكي اب اقرأ نراقف اتي اب حقوف حزالو هتسان عدك زيبلو دحيرو اب مسكال عرقانو واسي زيت عدكان عدكي بزفتح حيال فقري نقادحنانا نرقسو ملو بملو نب ابو احليفو زهب نسو كخوون ايو انكبلو اقليحوم كدس تدنقل ماريام زي مونتسيرات كدس مسلي اب يماناي إيران مثل عالم كم زحازت النحاسبو أزر ما ملكت نايتي نملا عالم زلو حاليوت عدز غلز إيو حادة سبكي قلالن حاد النتكاب كل مفل لايك حيلن كم أحواتن أحاتن كن اللالة قدمنا أعنتنانا بمريم العلنا بأصوار أملاخت راي كن عدقا كتحقزنا نلمن بيلوم أبكر ممسل قدس دنجل مريم حاتيرنا يقل صورت بمقرب زلقسو سبكت كم زعزمو زينا فاتيكان أفليتو بدحر الزئون نبتي أب معكل البازيليكا زركب ساقنات بمخادنتهم أب دقز تأكبو مؤمنان سلامتا أقريبهم براكي مصحابو سلقت صبق مقلت أمنات يقني لنا كلاتنا كم حان تصدر بتتطرنيفنا بدينا قدس دنجل مريم زمون تسيرات حقوقفنا اللونا أب زقنيها تزيزا قاتما نظرلو حقوسن نيحن عميق سمعت أمناتن فلما أب مادريد حجي أب بارشلونان كاتالونيان أب كاربا واندما أب دسيتات كاناري كل سباينا بأمنات زتملأت إيا بفقري بزدلت زن أملاخن موداسن نممسقانن حدنات نممسكارن ببهاق زملأت إيا بيلوم كاتالونيا كابكالوت حقرات زمت بزحط سبات تقباليت بمخانا يقني لنمخنياتو نقولو كم حاد الصدرابيت كميجير كاكم تراخبو زر إيو نتوم منقوساتن نقولوم أبقدام إنو ناقد استدنجل مريم زمون تسيرات كتسولي زمتون كم زمسقانو زينا فاتيكان أفليتو
1: رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته سألو تمغوص أريها دحرم صلى الله يومن أبقدام كدست مريم زمون تسيرات قال معدان دحرم كفالو من مستومنة قدام زم حدرو فلستي بنو ديكتو ساويان نتوسن قزي تراخيبهم مسعاتهم قزي أحلفو رسالي كانبا باسات ليون مبل عصر تربعته ده دحر سألو تمغوص أريها معراقهم أبقدام كدست مريم زمون تسيرات قال معدان كافيلهم مسعبالات قدام منكوسات بنو ديكتو ساويان أب ما عدي تساتيفهم دما مساعتهم حابيرهم ناي هيابات من لواتن حساب حساب ناي مكفالن جيزي وسيدهم رسالي كان باباسات نتي عبتروهي لو بيرو نننونا قدست مريم زمون تسيراتات توفي سبخا كم قواسا نفسات كوينوم عبزقل قلو اوان مسكالوتا قستينو ساويا نحواتهم كوينوم نابتو قدام زقبرو ومبسعوون زكيروم كبل بيت صحفت زينان كفل محتمن قدست منبر عمل كيتو نتزكاي دوار كبن مسكرنت نايتوم ناب دنجل مريم عوشت از قدام منفساو نتزو تروز نبرو فلستي مسقانا اوم قلس وبمبالوون اتمقلسي وسيخو يملاخت عب اسبانيا بزركب قدام انو ناك دست مريم زمون تسيرات رساليك كان باباسات ليون مبل عصر تربعته صلوة مغصريا اعريقوم نممنا عندما نت دنجل مريم وترو ناب ودا يسوس كريستوس كتمتو زغربتو عدما كقبالو دما عباتاو لبوا اكافلووم أبز مدايزير سليكان باباسات ليون نمسكرنات نايتون فلستي بفلاي أبز تاريخاو اوانزي نبيت خريستيان النعالمن كساب كندي كبور مخانو أقلحو سلاتي زقبرو وزلو هي أبز أمونا أبزاج أو جاوتان نتفتاتن زملاء أقالبو تسرق عالم صمونا بمزو تاروم أمسقنوهم رساليكان باباسات أسعيبهم عالم نقوانات سقطا كنصلن هارر كنبلن زعدمنا أبنتات يدليايو كبلوهن حساباتهم دمدمو تقدام بخل التشحن عسران حموشتن عمت مهرت مبل شح عمت زخر مسرطاو كمز صنبلن أستاد حمسا زخونو فلستي بنديكتو ساويان آباوين أبرو كمز اللون زفلتيو رسالي كانبا باسات أب مزقب زخر بصحتي ناي تقدام إنو ناك دست مريم زمون تسيرات دما كمز خبلو صحفو أما لادنتان من لأ بيت خرستيان مئنتك عقوبا أقل قلوتي أب اقري إنو ناك دست دنجل مريم زمون تسيرات أقم مطلخو فقرين براكين كا أكافلكم اللخو بلو أمو داتار سليكان باباسات ليون مبل عصر تربعته سلتيز قبرو لهم دموق أكابابلان انقدوتن أمسقنوهم هوارياوي براكي أموين أكافلوهم رساليكان باباسات ليون أبزقوانزي أب بارسيلونا أب كالاي إقرين هوارياو عدتهم نتي كاب علت شدش تسنة كساب علت عصر تخل تسنة نابها غر اسبانياز قبرو وزلو ومبصح أم السلسالي يوم زركاو وزلو أقدم أبيلوم ناب كتما مادريد بسيحوم كمز نبرون كاسيلوم دما ناب دسيتات كاناروون بمخاد عدتهم كمز غصلو يفلت رساليكان باباسات نبازيليكا قدست صدرا كاب امنن حبرتاتن برهانن كم تسرحت مرتا خرستوس غيرون بمقلاص اتوم زامنو سبات ننصحات سبات كقتلو وين اتوم زساقيون زبخيون كاب دغنت زهادمون سبات كتنطنوا مون كم زيكلو اغلحو رساليكان باباسات ليون مبل 14 نبازيليكا قدست صدرا اب زكايدو ومبصا اب قدمي قدوس قربان بمصلاين نام مقابر انطوني غاودي بمبصحن عودتهم جمرو رساليك انا باباسات كم زغلصو زخرمي اتعامت عرفت غاودن براكي غنبي يسوسن اب زصمبلولو زلو اوان بزعبات ونجيل امنت زقربو صاوعيت استنتينوم اب كريستوس زلاتنا حقينا امنت مس عمصن زي مقدسن نتوم زساقيو سبات شلل مس مبالن زي قادو مخانو اغلحو اب تبقوانقوا كاتالانن اسبانيان زكافل وسبكت قال املاحكا قدوس ابونا انا نسو مخاني انت زي امينكم بحاتياتكم كتموتو يخم زبل كاب ونجيل يوحنس تقيسوم استنتنو زقالات زي حيال كوانت هنا ندحنات زعدمون مخانو غلصو بغويتانان مدحنينان يسوس كريستوس كتامنن ابوغ كتصمدن كم زي تخيلون اغلحو بييسوس كن امنن ننصحات سبات كن قتلن اين خيلنينا بييسوس كريستوس كن امنن نتوم زساقيون زبخيون كاب دخنت زهادمون سبات عشش كن بلوم اين خيلنينا بلو رساليك انا باباسات ليوناس عبوم ننغوس فليب شارشاي كمون ننغستي لتيزيا ناي هاجر اسبانيا سلامتان كقربو كمون مس قداماي منيستر اسبانيا بيدرو سانشيز قصيلوم دما مس بوليتيكاويان سبسلطان سلامتا انكلواوطو بازيليكا قدست صدرا معصوا كمز زرغحت اعداوا كمتخفتن نغلاتوم نابز مسو ازي اتعدموم قالاملاح كسمعون تعدموم علابلو نمرحتي سيفيلاون هايمانوتاون محبرسب انكزاربو دما زا بازيليكا نسبات ابزوريا قالاملاحن قدوس قربانن اتكب ملكت حدنت مخوانا غلصو كاب سنة هنصاة تمركيسوم دما نتا بيتا خريستيان مسحانتي ببزوح أعمان التحانصات هياو هنصاة أمساسلوا إزا هنصاة زي آدما كريستوس مسرطان شتو آني يبلو اتقاد صالي هنصاة بيتا خريستيان نهيوات كريستنا كم حدا أملاق بغد صالي زو سرحو عيو كم مخوانو يو زملكت نعمان تدما أبمدابو كتحبابرو يعدمو مالو بلو رساليك أنا باباسات نمنفساو ترقوم ندفتا بيتا خريستيان وين أستنتينوم غصات تي حدش تبارخه غنبي يسوس كريستوسن نمسقل كم ملكت دحناتن تسفان ملكوتا وفقرن غيرو كم زملكت ونغلصو اتي ابلعلت غنب زلو برهان زلو ومسقل نمنتن نتا ختمان مبرحت خوينو يغلغلالو سنه طباب امنات امغلاص فلوي غدا كم زلو وون اغلحو مهندس غاود دما بصحتي مس كريستوس نخراخبو زمرحوم منفساو غعزو مفطارو نادو رساليك انا باباسات ليون سبكتو مامززام نتوم نهنصات بازيليكا قدست صدرا زدغفو خلوم امسغنوم نبيتا خريستيان كا كمبلو سنه هنصان حيال مسارحيت وانجيلاوي تلخون غيروم غلصوا نتوم مؤمنان عينتوم ناب كريستوس كلعلو طراي زيكونس نتوم تغللون زساقين ون كتبابعوم تمحصنوم
0: كبرتنا كبرنا سمعتنا سلام كتتعلكم نمسغن مدباتنا بجاكا براديو فيسبوك بمربب حبرت فاتيكان نيوز كفرت عبيلكم كتكتاتلو كم تقلون كم وننا ايميل ادراشانا تي اي جي ار اي ان او ات اس بي سي نت بي في اي مخانو نحبر ريتوكم اي فلينا نبل ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت بحمد فنوك سامن الراخب بدحان سلام تسنحو يتبارك يسوع كريستوس لاوليتور يسوع كريستوس